نبزه شي نايت متى كنا نتكلم دوار نبزه لها نايت شي حاجه زايده شولو قوه اللي تكون الاول بيرسونا اللي سيبنا اياك يرنشي لك في ذاك الكاس 5000 يورو كاش سيركونو تياك موت قوي باش نبداو الاول بروجرام تاعنا برامج الكول فراشيتات والكول فرات نبريباراو اللي هذا البيتشا تاع الشول جراتس كبيره على دار بوهرا للداكول اتي سبورت ياو دان دان لاتيفيتا كاسان ليفينغ سول بادين برانسو باريزا اونلاين انتيميتس وولد كيف قول ميريكل فودز كله شان نارت نيل اللي جاي هي وبي ابارت من اسو ما نشتش اللي سبونا داسك ما لايك بشون قطة وكتار خنام وبي اسو اتنبزا دا اشي مشازين فارو كله شان نارت نيل هني اف ما يمرش من بارلا زيت تدي سويم سبانجو

هاري ستايلز امريكان جيرلز كيف يابس الدسام نوبس بلس ابون جو كبيره الاربا في لودو ام اسمع انت باتونا هافناكم لباتونا 999 وهلت لي سكو زاوني 999 بيس نو بروتانا سوري 9930897 فو واتساب تاعناكم لباتونا ام من اوف تيدالنيور ان كومبلو فيكتور سكو زاوني اتنت هابلس باليتي اي ستيس سوري ام اتنت كلمه دوار داون الباتشز تاع البونت بفرند بونتا palissa onnishtiq nattija illa liġ assolutament ma nistax nifhem dal-stickers illi jkunu ġew forma ta' stilla jew forma ta' qalb imma jkunu kkoloriti vera ma nix nifhmu għax ma nrahhomx bih ishom iktar is l-attenzjoni tmur fuq hawn taf kif għaw ħafna opinjonijiet dwar ma konx naf li popolari daqshekk għal minn ftit dal-ħin ieħor ġejn iktar mill-kbar tagħna bonġu.

0: All'erba World of Senar, Tyla, push to start for 897 Bane. Spero che l'hai giornata, Taiba, sa essa, David O'Gail.
1: Good afternoon, hello. All right, مش هزين. مش هزين اللوم ده الليل قايمت نشتا.
0: قايمت هيك الشتا.
1: نحسب لي بالم اي يعني لينا لايت سليبر ما.
0: سو
1: بيت نسمع ويبرق من كميني هفنا.
0: ولا
1: ما امني ما نعرفش ما رايت اسحاب اك يمتلا وات هنا لا كل ميم وجبري ام شور اللي اخفت وات الهافنا
0: لا امتلا ما طول الليل دالود
1: دالود ايفا ايفا يا رايت جاي المالتمباتا
0: لا كرافي اك نطرق دالود كنت تنسو ينا او certo toro particolari
1: ماما مي كرافي كرافي انسما جود افترنون فم مستني في الفيريتا بك تو سكول الهافنا من الناس راين كيف تلكم البيره هيات هوليداي
0: هيات لجيتو
1: Holiday sewald il-ġimgħa jiena u David.
0: Eżatti, eżatti. Inkomplu b'aktar mill-kbar tagħna lissa Alex Warren hawn i Fever Dream fuq bej.

0: لكن it's a loose control تاع تيد سويمز فوق بي وسا وصل الهين الدر بوهرة اللي هنكون قدر نتكلم فوق كومبتيسيون اللي هي دينا.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Karina Pro Plan.
3: مش سنة باتوك واحدة كما هاني باتوك مشاهات تارا الATP Nitto Finals جوا تورين غراتي على بورينا برو بلان وكلوش انكلود تجفيري فلايت اكوموديشن وانكا بليتي كيفات لوالا الزوج من نيس كل ما نكتعمل اوالي تباتلنا إسا ATP جوا 99000897 make sure تستطيع تريسبوندي الموبايل وتكون تستطيع تكلمنا المقار منوتا عشان سنة عملو 60 سكوندا تايمر u inti tirrispondi kemm tista' taġġel malajr il-mistoqsijiet tajbin biex tkun tista' tidħol fl-scoreboard bażikament u min ikun jagħt l-ewwel ikollu ktar ċans li jkun ir-rebbieħ. Il-kompetizzjoni baqala ġifieri baqala sa 25th.
0: Sa 25th
3: ġifieri hekk fi ta' il-ġimgħa.
0: Fadlinna eżatt.
3: Sa ħadd il-ġimgħa, sa ħadd il-ġimgħa ġifieri baqalek fiċ-ċans, so ibatilna issa ATP. Fuq 99000897 u make sure tista tirrispondi il-mobile.
0: Ekku ġifieri gudla kbira ibatulna issa stess naraw minn ser tkun il-persuna li aħna ser nkunu qegħdin inċemplu għal dal-waqt. Tal-issa, Sam Fender biex inkomplu Rain Me In fuq bejjem.